شفت السمك من الشمال ديال كندا ونقول راه شي ناس من الشمال موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا متى إذا متى سادي إذا متى الصبح شوف داك السمو المول شي مزيان كان غنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

كان أبغى أقول له أشياء نسميها شير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.